0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: كورا سمعتنا كما يحضركم كما يكأنكم لومي على تأثرت حالي حاملة كل تشعن إسران شدي تاني مدبات حيزة قريبا له مدبة عربي تسفاي تغلي مجمري أرس زينا أو أقدسن وانا ودوركم مدبات حيزة قريبا له مونخ تكاتاتولو دقيمة بخبري يعدم فلي تخاطة تالي سوء مسالات مزنتو كحدس توسينو نبات إيران أقفاز من الكت حدش من بريحي تواهيبو إرترا حاجز رخيبا زيانا بزرزر فلي تخاطة تالي سوء مسالات مزنتو كحدس توسينو كدب حبرات هاقرات مزنت فلي تخاطة تالي كنتات سوء مسالات أب إرترا كحدس وسينو أبتي أب جنبا سويسرلاند استخايد مقابيا نتي إمامي بريطانيان إتيبيا نزركبين إسران سلسان هاقرات ناي دقف دمسي كيبان كلوا كينيان دوب أفريقان نزركبين عصر تشعاتي هاقرات دمسي تعاقو وغيران قبسن شاينا نزركبين شدش تيقع ناي تقاومو دمسي هبن وجلي هقدف إتي مزنت كي قصل أب أسمراج أسمران جنبان حيال دبلوماسياوي من كس أسوكا ككايد انتسان حي أي سلطون فشيلو أبز حلفاء سومن مينستر قديات وصاي عثمان صالح أب إيرترا نزركبو دبلوماسياتات وصاي حاجرات بمعدم أبز كايد أخيبا مزنت نايتهم فليات وكيلات نمسلي إيرترا يدوين كم زلون مس حاجرات معرب أبز هلو زمدنا عن كفات مخانون بمبراه دو كبل تسويعو جناي سلطون أبتي أب سويسرلاند كايد زغني أخيباتات بيت مخري سبع أو مسالات ودب حبرات هاجرات كساتة زنح بي أمباسادر قجل هقدف أب حبرات هاجرات أمريكا نيويورك صوفيا تسفى مريم زمرا حلوخ بوغنو إتيني إطران مكتتال زقبر مسرح قنزب كاب مبخان زحلف كوم نقر كم زيبو ليو كوم قطف كأنيو نسوغن أي تعوتن بمسرة إتي زحلفة والساني نايتي بيت مخري نتعدمي مزنوتو زبك سوداناوي دكتور محمد عبد السلام بابكر زتك فولي وكيل كمززيو فوليات وكيلات سبيشال رابورتر سبعاوي مسالات نحادة عمد كقلقلو ببيت مخري سبعاوي مسالات ود بحبرات هاقرات اب جنبا زتمززو كوينوم نستمدبلو هاقروي فولي قداي زملكت عمتاو تبتعب زقربو يوم أبزحال فورحي نايم ودأتا تبتعبو زقربو دكتور عبدالسلام بابكر أب إرترا كفت سمسان حيك بيت مقاها السبعوي مسالات من محياش كم زير آيان يقدد كم زلونيو قيلي تونيرو بتوسخي قجل هكذا فليل أخ سبعوي مسالات أب إرترا نخيقاتون زتمال إيه حابرتان خيركبن بمخلكال كاب متحبار حنقيدو تنيحو وجلّه هدف جن إتي تاب تاب ومن مرتعو زي ترخبن نمن قستي إرترا نمن سلام زي علمي مخانو بمموقات نتي تاب تاب نتي قوأيو نيرو كل قزي بحريات كوميو أب كلتشعن عسر تغطن عم تمر تحلقتي سبعوي مسالات بزكايد وقوسقواسن بمريحنت جبوتي سوماليان نيجيريان سبعوي مسالات إرترا زكتات المزنت فلي فليتي وكيل نفلما وان كم زتفت ريزكر أما هاري بريطانيان هاجرات حبرت أوروبان ون نتيبة أفريق أويان هاجرات زقربة إمامي ملوء دقف هيبان أو نيرنين وجل هكدف ننتفتات هلاون فلي لوخ كوميشن سبعوي مسالات أب إرترا كبك بقد صالي قوس قواسات كايدوكا انتسانحي أب إرترا مقهاس سبعو مسالات كابزنو برو بإسم بر زخون لوطي سلزي ترأي طلب قجل هقدف تقبال النت أي رخبن نبات إرا نقفاز ملكت حدش ممرحيت واهيبو
2: كاب بنك تات وصاي ابيد ولك سبات انت كالات مزعبا زلو عقن زيبلو باطيرا نقفا حقاوي متحساسبي اوصيوم ملو تحستو يسعب
3: حقاوي متحساسبي نفسو كف زيغا يكون تكال هجراو باتيرا نغفان ايمتقام مسل تراي كمزلو وفلوتيو مسل تراي زيكونا جن قبات مفصامون ناي قدنيو هجراو باتيرا كابانكتا توصاي أبيلو الكسباتن تكالاتن عقن بزيبلو نزيت وستنة قزيين كتحاز حقاوي كونان بازم السرات كابانكتا توصاي تتحيزولو باتيرا نغفا كساب على 30 حدن حملة كل تشحن أسران شدشتنا بزولة قزيه أبانكتا أبزركب حساباتهم كأتووو حساب زيبلوم دما حساب كفيتهم أتاوخ قبروو نحبر أزم الزي قبرقن حقاو سقوم تكو السر مخانو نفلت
1: بانكي إرترا أب زي بي تي بي أرد تزرقه قالنا قلب نمسمعيو بانكي إرترا أب إد ولك سباتن تكالات بزي عقن تتحيزولو نزبولو بات إيران أقفا بزملكت بسولو سلاسة سنة كلتشان إسران شديشان عمت مرت فرنجي تسعنو حقاوي بتحاتا سبي أوتيو تي بانك زخونة يخون كاب بانك وطاي أب إد هزبي زركب جنزب كساع مود داتا حملينا بحساب بانك كأتو قزيه بولو بانكي إرترا أب مقلتيو نفس وكف زيغا يخون تكال هجراو بات إيران أقفا نايم تكام مثل تراي كم زلو مسزي مثل إزي كا قبات كمفتسام قديتا مخانو آت حساسي ويو كفلت زلوغن قديتا كفلت زلوغن قديتا نيتا تكامي ترح زيكوني بانكون جنزبو أب زدليو جيزي كندي زدليون جنزبون أوتيو نخط كمالو كهبو قديت عالو وقين بحقي عالبو زم حدر بانك سلز خوني وجل هكذا كقدد امبر كقدد فقادنيا سلز خوني ايرترا وزيقا بقزا قنزبو كم دلايون ابزد ليون نخطو كمالو اي تعدلن بتوساقي هاقراو بات ايرا كاب بانك تاتوصاي اب ايدول كسباتن تكالاتن بزي عقن زي توسنة قزي كتحاس حقاو كم زي كون زيطاعتن كيغو بزي مسرت كاب بانك تاتوصاي تتحي زلو بات ايرا نقفا كساب سالسان حدن حملة كلتشان اسران شديشان عامة مرت اب فرنجي اب زلو قزي اب بانك تات اب زركب حساباتهم كأتوو حساب بانك زي بولم زي كتاتوي تكالاتكا حدش حساب كفيتم اتاو وي كغبرو ممرحي بلو نزي ممرحي زي ابزي تغبرون ابزي تواهبي غدب غزي غنزب اتاوي ابزي غبرون وغنات غن صنو حغاو سغمتي كوتسد مخانو اتنقيو اتكوسد استبالي حغاو سغمتي انتاي مخانو غن ابزي حدش ملكتا اينصرن زي دي حري لعلى 10 عامات هاجروا باطيرا زملكت حدش ممرحي بنك ايرترا زوص زلو حزبي ايرترا نويح عامات اب تحتي كبيد كوزصر شرفن من قسقاتن جنزبن تتقامنتن اب زصن حليو ممهدار جوجل يغدف اب حدار كل تشحن 10 15 عامات مرت فرنجي نباطيرا نقفا بحدش ديزاين مقيارون كله اب ايد حزبي زنبر جنزب نابانكتات كم زاتو مغبارو يذكر اتي ابتي وان تي توسده سغمتي نزي حقاوي زوور جنزب نمكو تصارن نقطباوي مرغان تبهيلو زي تغبره مخانو بناي جوجل هدف تنغيرو كابتي وانتي اتحيزو كاز خوني ايرتراو زيغا كابناي غزا رؤسو حساب بنك ابورحي 5000 نقفات راح استات 330 دولار تراي نخاوص زفقد صنع قيدي تنبرلو صنيحون اللون ازي صنع قيدي او وطاطا جنزب ابلعلي نغداوي من قسقاساتن معلتاوي نبرا حزبن كبيت صلواك فطر كم صنحن قطباوي نطفات كم ززحتلن قطباويان تنتنتي كغلصو صنحم يم اتي غدب موصا جنزب من بزح مديات معلتاوي هيوت صلوا احديرو ابز حلفه وان عبيتي عدقتات كغبرو زداليو إيرتراويان بسنكتي ناي صنع قيدي أواتاس آغنزب نحيالو أوارح غنزب كوتو يقددو نيروم نقلي وصايتات كمرعان كال عبيت ورايتن سبات نبانكتات لعلي إتي ورحاوي قدب غنزب كوتو كاب ممحدار إتي كبابي فقاد كرخبو اللوم كرخبو انتو خوينوم كا بزرزر زدليوم نقرات كقربو اللوم ازي حجي وطي زلو ملكتا كا اب ايد ولك سباتن تكالاتن كابتي حقاوي عداغا وصاي انقسقس الله زبحال عقن زيبلو باطيرا نقفا داغماينا نابتي وقعوي فاينانس فان فان ፋይናንሳዊ መሓውር ንምምላስን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ቁጠባን ዑደት ገንዘብን ዘለዎ ቁፅፅር ብዝያዳ ንምሕያል ዝዓለመ ምዃኑ ዝብል ኣባህላ እኳ እንተሃለወ ተቐባልነት የብሉን ዝብሉ ወገናት ከዓ እዚ ጉጅለ ህግደፍ ንህዝቢ ንምጉዳእ ዝመደቦ እዩ ይብሉ። ብኣብ 215 ዓ ም ፈረንጂ ዝተኻየደ መስርሕ እኹል ኣገልግሎት መሃብ ጥራሕ ዘይመሃብ ጥራሕ ዘይኮነ ካበይ ኣምፅኢካዮ ዝብል ኣዋጣሪ ሕቶታት ስለ ዝቐርብ ብዙሕ ሰብ ገንዘቡ ከም ዝጓሓፎ እዩ ዝዝረብን ዝዝከርን። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብፅኑዕ ዝቆፃፀራ ስርዓታት ባንክታት ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት እያ። ኣገልግሎት ኤሌክትሮኒካዊ ባንክታት ብዘይምህላው ጥረ ገንዘብ ንመብዛሕትኡ መዓልታዊ ንግዳዊ ንጥፈታት እቲ ሰብ ዓብሊልዎ ይርከብ። ኤርትራ ሓገዝ ረኺባ ዓለማዊ ትካል ፋይናንስ ኣከባቢ ጊኤፍ ኤርትራ ኣንጻር ብከላ መሬት ዕቀባ ህይወታዊ ብዙሕነትን ምክልኻል ለውጢ ኣየርን ንእተካይዶ ዘላ ጻዕርታት ንምድጋፍ 8.4 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘፍቀደላ ተገሊጹ ይብል ቢቢሲ። ቀጺሉ ቢቢሲ ብመሰረት ሓበሬታ ፕሮጀክት ልምዓት ሕብረት ሃገራት እዚ ዘላቂ ኣተሓሕዛ መሬት ንምርግጋፅን ህይወት ሕብረተሰብ ንምምሕያሽን ዝዓለመ ሓድሽ ተበግሶ ብሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ኤርትራ ምስ ፕሮጀክት ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ብምትሕብባር ዝፍፀም እዩ ክብል ኣስሚሩሉ። እዚ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝፀንሕ ፕሮጀክት ምስ ምርቃቕ መሬት ለውጢ ኩነታት ኣየር ምጉዳል ፍርያምነት ሓመድን ዋሕዲ ውሕስነት መግብን ንዝተኣሳሰሩ ብድሆታት ንምፍታሕ ዝዓለመ እዩ ድማ ይብል። እዚ ተበግሶ ስነ ህይወታዊ ኣከባቢ ብምሕዳስ ምስ ለውጢ ኣየር ዝሳነ ሕርሻ ብምስፋሕን ስርዓተ ምሕደራ ብምሕያልን ኩሉ ዘተቓልል ኣገባብ ዝኽተል ኮይኑ ኣቕሚ ሓረስቶት ንምሕያል ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ወሲኑ የረዲ ይብልቲ ናይ ቢቢሲ ሓበሬታ። በዚ መሰረት ኣባይታ 6294 ሄክታር ዝረቐቐ መሬት ክሓዊ ክገብር ከሎ ኣብ 11851 ሄክታር ሕርሻዊ መጓሰን መሬትን ኣግራብን ከዓ ዝሓሸ ኣተሓሕዛ መሬት ከተግብር ምዃኑ ይሕብር። ብደረጃ ሕብረተሰብ ከዓ ልዕሊ 25,000 ሰባት ፍርቂ ደቂ ኣንስትዮ ካብዚ ፕሮጀክት ተረባሒ ከም ዝኸውን ይገልጽ። ቆዋሚት ወኪል ፕሮጀክት ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ፓላሚን በያይ ነቲ ውሳነ ብምድጋፍ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እዚ ተበግሶ እዚ ንተፈጥሮኣዊ ሃብትን ገጠራት ኤርትራን ግዜኡ ዝሓለወ ፅቡቕ እስትራቴጂያዊ ወፍሪ እዩ ኢሉ። ስነ ህይወታዊ ኣከባቢ ብምሕዳስን ውሕስነት መግቢ ብምርግጋፅን ንነዊሕ እዋን ዝቕፅል ኣከባብያዊ ውሕስነት ኩሉ ዘጠቓልል ልምዓትን ከረጋግፅ ክሕግዝ እዩ ኢሉ ሚኒስተር መሬት ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረ ስላሴ ብምትሕብባር መንግስቲ ህንዲ ኣብ ዝተዳለወ ሳልሳይ ዋዕላ ድምፂ ዓለም ለኻዊ ደቡብ ብ17 7/2024 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኤርትራ ንዓለማዊ ጋዝ ልቀትን ብከላን እተበርክቶ ኣዝዩ ውሑድ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ለውጢ ኣየር ግን ሓንቲ ካብተን ዝያዳ ዝተሃስየ ሃገራት ምዃና ኣረድኡ ነይሩ ይብልቲ ዝወፀ ሓበሬታ። እቲ ሚኒስተር ዘይተደልየ ምቅያር ዝናብ ተደጋጋሚ ደርቂ ምጉዳል ፍርያምነት ሓመድን ዋሕዲ ማይን ኣብታ ሃገር ንዘሎ ህይወት ሕብረተሰብን ቁጠባን ብከቢድ ከም ዝፀሎ የብርህ። ሚኒስተር ጉጅለ ህግደፍ ዋላ እኳ ከምቲ ዝበሎ ምቅያር ዝናብ ዘስዕቦ ደርቂ ፍርያምነት ይጉደል እምበር ጉዕዙይን ጨቋን የምምሕዳር ጉጅለ ህግደፍን ህዝቢ ኤርትራ ንኸይምዕብል ኣፍራይ ሓይሊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዝብል ኣብ ዘየፍርየሉ ኣሲሩ ብመሓዙ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጢመትን ከቢድ ድኽነትን ወዲቑ ዘሎ። እዚ 8.4 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ተባሂሉ ዘሎ ዋላ እኳ ብዓለማዊ ትካል ፋይናንስ ኣከባቢ ይለገሰላ ንኤርትራ እምበር ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ተጀሚሩ ብሰንኪ ሕጊ ኣልቦ ኣካያይዳ ምምሕዳር ጉጅለ ህግደፍ ከይተወድአ ዝተረፈ እዚ እውን تقبراو كخووني إلكا زئمن أيكونن قجل هكدف بأسنبر فقرن تسامع معيكا مسرحن سلا زيفتو كبرا سمعتي إتنا يجينا مدب أبدي إتاقالل

كبرات سمعتي رادي إرترا مجمريا حنتي كبلاد اللز عبز حالة فسومون مدبات كم زين برات غاتاتي لكم غالهم اتي مدب أدونكي سلطة حبرنا مو تي عدلاي تي مدب سلمنتاي كا اي تخايدن كاني اب درستن اب ايرفورت اب ناي است جرمن مالتيو اخيبا ناي اف دي سلازنبرن مو انصارو خا سفيح سلاما او سلفي بجرمن درجه يكايد سلازنبره كلن ريديتات كا خمجات زناي فرايس راديو ناي فنو زمدب نعو زملكت خقالح بحبر مدب سلازنبره بو مخنيات كا سلازحاتوتنا نحنا اتينا هنا زنبر عد غزي هيمنا يوم مالتيو بزونه كن ابتي محبار شعون زي محبارنا اقريتا حتت بشم رديت را مالتيو اتما دبغن كاب نوغوت عشمنت يميرك ساب ساعه 3 مولو معتينا نحنا طرح زي كونس ناي بوملوتي ناي رديتات نزي مدبات ينيرو اتما دب اغداسي منالبات سبع تخاتات لكم هتكونوا تصفا جبر ايرتراوان ابكم زي بزح دخمت علينا مخنياتو مستي هلو كونتات نتي ربحنا انا زخونون بجكا اتي بهاجرنا دوله غداي تزي كوينو ابزون كم هاجرنا كم هاج كم ننبرلون هاجر غيرنا سلازي نحزو برغز ماتيتي ابوليتيكاو دتفتات ابوليتيكاو منقسقاسات ابز هاجر زلو سلب عتوب سلازي نكاتاتولو بزح اذا حلفنا اذا دخمت حمقنا هنايو كابزخن وصغني بانا كابدون وتي بانا قرب وحدات كو من اسيات تو ما ابز عبين غليم تولد ما ابز عبي غلخا ابز عبين تو مهرون ابتي سلفتات بنطفات يواسو خونمبر تزبز حزبي كندتي بز حزلوغن اي ساتفون اي كاتاتولونيو لذلك زله كله كنتات نريون عزبن علينا ني علي تاون وغناون زخونه غجله سلفتات اب سلطان بممصا حمقن أسقان زخونة كونتاتي فتر على يتمت على نزغا جرمناويان كالوتون وطاتنياتات بتخور زكاتاتولو نزي كاتاتولو ام سلزي أبكم زيتات تي مريجا زكات مريجا زيقنات كن مرز النغل بقاباب كنتو كمولون كن كاتاتولون يقبعنا دمسنا خنهب علينا حانت دمسون تعوت بحانت دمس تودق بحانت دمس خا تعوت يخا سلزي إززا لنا عدلات كنتو كمولو داقيمة داقيمة يسوي يحبر سلزي زي عاخب الدالية

0: هو كبرات سمعتي رادي إيرترا مجم أبدو يقونتات ظلو هاقرنا أب عنوة برسة زبصحوة قوانوت زيكونوس دكا نهزبنا زطنطوان زبرسوان ظلو خا دكا يوم حواتنا يوم كا نسب عدو خي أطونا وعدو نخي نبرن غيرمو إذو خوين اندحالو وغن أبدو وانزي لاقصي تودي وامسي جناتنا نعكت قداتون لا تزبي سقع كندي عشان سقع كندي زي فلت إن جيرم يجمتوا هزبي أتراجن كومي كونن تراجيتون تشافليون أما عن تو أكبر سلزة أتوه دا ألمبر زقبرون زخدون تفيوه ما يكونن مخنياتو سدرابيتات نعم براسن سدرابيتات نعم ببتانن ولاد مخان كوين هذا لا سبيتي زي تفتحت أما أمينو ما ذلوا عدي ولن سيتي بزي بوز عبي ذلو قلعت جنرالاتن تلاقتين ايتي عدسناتي زخوني قجل مراحي قجل هكدف عطا إساس عفوركين جنرالاتي يمي اب كينات نايمروكوعن اب كينات نايمقتاون حاريس كان كيت فرغا بمخل كالن زقبرو الساتوم يم نزخي اكلقن تاريت استتحان كلي زب المسالي اللو أبزي وأنا تزي حدا جوس جواس يا كايد الله حدا جوس جواس كأو كابن سمعي مود حان بدي حروها تيجي لك بحال مالتيو
1: مالت مساء مالتيو مساء بحال كله نمسائي بيت هذا فتر نبيا نمسائي زدرع نجارة كسر حلو نمسائي زدرع نجارة كسر احتقوي نخاني أب تاريخ أما عدي خاطر تدلي خاص أبزوان بحقو تاتكا تسرعيل كايو باكا لا يكون كانت سكال جن أبت تاريخهم
0: هو كورات سمعتي إذي جنرال فليبوس ولا يوهنس يو نمن إسايات يو زبل زلو زي نزي من إساي كعاني تاريخن كصحفن نايكات على ولدون نايمات عام عبالين كأتي ولدون من إساي بلالو برقز هو نسيو نزي نخيق برقن يوهن فليبوس ولا يوهنس جنرال فليبوس ولا يوهنس نايقو جل هكدف بشم هجره وأقول قلت بمبال أو تأمي دم بمحس كيحرسن كيفرن كيلمعن بشم هجره وأقول قلت بشم كرمته ومعتوت حيزوم زقبروه مالتيو سوتر حقنا يكونن من برا أبايتون يو فليبوس بعلو ما تني لكو هاي ترف قردرام كتحان زقبرة سبيو قزاو التوم كي ترف زفرة سمالتيو فلذي إزين إزين دا قبرة نمنتاي نمنتاي زحج زارب دولو عشك علال لاقصي تراحي مبر كالي ولا حد تركم كمان يبولون بزعبان اي ولدو تاريخ بحقوتات كان تاريخ ابوتات كان بحقوتات كان حيش كان اي نوح حات امتي بيلو هو برقز ولدنا اي ولدو جن ولدو ناي بحقوتات سيترف كم سدرابيت مس ولدو كوا عبي كالن ابونا ادن كوا احنكم كوا عبي وي كالن زقا ازي بمدب ناي مصناتون ناي مبراتون غيرمو تلازلو تاريخ طرف فقر بونا الدن كمان خسته ما أر أيك علن زلوا نزجن نمن تأخون زلوا حججن ناين عقد شو تروح حجنا يكونن قوس قاز كايد وزلوا تفعله ولا تي حجي كم ناي زباتات أم حدار تواجه زلون أباتع كايد قوس قاز كايد الله مالتيو كالوتون بحلنان لبتاتنا أبوي أدي أباي أبحاقوي ويكا أيا يا بشاي معروي ساندوي زمبال يلن أتم مبالون تريفو إذا من إسي تغيرو زبل زرباتات كسمع إيو أب مدبات تخاطات لكم تخونو إذا كنت بمدب بعلاتهم زبرسوان بعلو زبلوني مغنياتو بحلون
1: مبكس خونا
0: لمدون كيحز زكايدو أمو نغطس لمو نحن
1: كام التاريخ مصفلت كاشر أبحان قول كاد حد لك بوزح نقارات اللو بوزح سيدتات مزكا حلنا خال قصقص كسر رحت بقص كتم مرامرت بقص تمرمر مس جمر كخا بزح تفلط مو نتي زفلت كايا خا ام مزغف تسفرو
0: و ابي فيليبوس زاربو دولو مقورو صبو زربا عنديو كم زربا حقي قنو عنديو كن از عدل زي توهيب وريت منسي نخم مرمر نخفلت بيت مرتا عازي خا يونيفرسيتي عازي خا بو تهدرا زم حاضر كوليجات غيركا كاو حالف ولا نز حالفون بستمهرو نخي شرحون صراب عنچيتي صراح سانه تغبرو صراح سانه خا صفاي كدان تغبرو اكايدوم زغبرو زخول منسي كاو حالفكم اوسل زخونه مقدقاتن مقفلان سلازباصو ات منسي زبزح منسي ابسدت الله سلمتاي تسدي تخوينو اتي بعال فيليبوس ولد يوحنس زغبرو دولو مسرحي
1: تسندو تولدت تمحل على فوق كصالنتي هاجركا توحس مالتي نسيتي حلافنتكم حتى حجز لهم من زيات
0: هو من سايسي هاجر توحس هاجر كوحس زي كونس كم سب كنبر كمان كالن كويو جنرالي فيليبوس زبلو زول زار اربع نتي من سايسي ايكون بزاب هاجر سي ننوبسو خنبرو سلا زي كاله نزي سلا زراي ندير بعال ابي احمد بعال تامرات نغرا اتو ايشايا تافور قصص حميتي اصريل نايو استرفخا سنانا موطناناتنا ارغيتن قلعوتن طرحم تريفوم زلو ابي احمد كي ترفه ناي وصا غدايدو مرحينا دو ايلوم زهابو وشتر وشاطون سلا زرا ايو انديوم كدوفرود اتنعتنع زلو زلو بينا غبابي ما هاغراوي لعلاونت هاغر كخبر حادثه كل لعلاونت هاغر كخبر كم سبب هاغرو خنبر كخلالو غوبو منا بابرون حقن مسلن حالي وخنا برك خلالو نزي جن بعال فيليبوس بمدب بمدب غيرون دوقو خي ترفه ناتو نابدگه سيدو كابتن كابتن زموت و غنزب كا ابدگه دولار دولارات تفيروم زكايد ودلو مالتي
1: انت حيرو انت صديقو انت تروفنا انت ختنو دنا تزغبر غيرنا نصنا تامسينا لنا
0: هو ناتنت امصينا ناتنت كو حزب ارترا مسدغفه ناتنت زمصوخا دق سوات دق سوات ابكينات اتيخا اطنيتكا ناتنت امصينا لكم منابلكا مفراريحي نبينم كوب زغبرون بعلوم نطرحكم زغبرون اجامم غيرم ماي غبرنا كودن تحتو كوينغن سبات ناتنتكا بحقن قوامن زيبل حجر كم تخيد غيركا ناتنت امچين الك هاجر ايرترا هاجر ايرترا الله من نبر الله لغن من عندر الله لغن فيليبوسن مسولتون طرح فيليبوس نباينو بعلو وت فلي وت هدراو بيت معسرتي فلي سيفيلاوي بيت معسرتات ابر بعت زلو مالتيو بجكاتي ابس مر طرح كندي الله مالتيو اب سيفيلاو غدات بغنزب تخفيلوم غنزب تقبيلوم فصمت غدات منات حقن اغاوزله وت هدراوي سرح وتهدروا يقبر سيفيلاوي ناي ورشاخون ناي كالي نغرات يخون سيفيلاوي قدهات ببعال فيليبوس كايزولو نزغا اشحات غنزب تكفل لك اغن بخوم خوما ناي كونن اذن دا غبره ناصنت ايترام صينالكو بيلو خمدر كبل ناي من نعقات ناي من اشكعلالي ناصنت زومصو ليعلون مزنون اب غدا غدات يمالو اب عرا عرا ات يمالو هاجر تصنت قطرة تصنيتن لومي مقابر قدقاد زفحر كمان يلن بسنكي قعزوين شفلعن من محدار ناي بعال فيليبوس دات انت عمتين هالكومي لو خزارة بك جهارن بخوم زيجر كان نسب مشاكخن زقوبرو دولوغن ازي وفرزيجن انتاين مقباري
1: دات انت ناي ناكاب هاجر ناي مهناس تساريخ نبزم ناش دلو خطاونتي حج دلو اموال حسانات دلو اب جينير دلو اب سكندر اسكر دلو نايم محل افغان اتكو حلاف النتي والتي دعوت رحينا نحن عن لابوكم نخذل حكيه اب زوزحت عبيت اللو زيوم ما بزلو عبيتي زيوم ما بزلو عبيتي معرفون كنقوية اين قيدنا جن
0: فيليبس كنت كنت غادي يدخل كتصنت كنت تخليها كتبرس كنت تخليها تغبرو زله زغبرو زله كو فيليبس حدا قبطوم قندي لعلوت ناي سراوي ستاف عزازو خوينو ادخل زغبر زله كو من ساي بغرا حاليخو كقتلن كتصنتن زول زله كو نزرا بخت عمنا حنا كنداو كنت غادي يدخلنا نظام قلعوت اتم حصاونت كو ابوتاتوم كما زي فولتيوم كو بزحت مخنياتو ابزي ملكتوم كينا تابنا تغرا ياتيو اشحات اطفيو مالو كلمون حجون ندحر كوينه سلازي بين اي حاضرانه اين عدل مسوها وبي بافو زاربالو نخطعم ناي مصناتنا ناي مسرح كن زكاي دولو كن ازي امو نمن معشاو نمن متلال انت علاما نموخانو كن سب كتهالالو
1: تاريخ سيبلو سنالو
0: هو تاريخ عبرزنا الله تاريخ جن دمسيسوم تاريخ سرح الجيغنا تاريخ سرح الجيغنا جيغانو أبقودا قدتهم حقن قوة من زي بالله هجر سللان سللتن زوافرم فليبو زقواتاتورم ترح عبدقونا الله ترابع جنبار تباهيلو ذلو من ساعة توافيرم سلياتا زكايرو من كسقاسا زبرسو من ساعة زرعدون زفرحون زفراروحون أوفر أوش أنا بدقن مالتي. سلذي إذا كايدو دلو إير رتراوي بأتوكرو خط متكخل اللوه.

0: هو برقص من كجميتوا كعيلة ويان سلطان سلزة حزوجن إيرترا تبا تبادم هزبي إيرترا إيش أنت على ما تي كبرات سمعتي كالقاء قال عبد الحلف قنيات عبد بسوات مشكات بسوات مورزاي بسوات غيركا نبعت حرقص ناي منبع بزو عندي غزاتي دربتات دغزات حيلتات درغ زغبرو زنبرن غفعن بدلن توم مكرات تكغادلو خلو زغات مزغماتن زغات مسياتن كما يغفعن كم زورو دولم زغلصو حانتي خاباتهم ابديت بولطالمو نكاتلمو دحان كنسمع نسمع حبيرنا مو
1: كاب بانك تات وصاي ابيد ولك سبات انت كالات مزعبا زلو
2: المينستر زينا نزلني نيما سيرتي تو مكرون خكافل سلاز عندكمني عزي مسكنو من البات زي زو
0: كبرات سمعتي زي ابرهت يمانه بغوال يمانه فلت قديم تغاداليت يا تاريخات زغات ما يتغلزلا نسمع ايامو
2: من غزي ني عصرت عملت مكرو بعصرت دقيقه قلت زي قال نغري بزخونه جن بمتن تتوهي بزلو غزي نزعابيو احواتي نزنا اسو دكاي انت يا حليفو بزهاجر ليش تي مكرو انت محللفكون قليل سلازي كون انا ابرتي ما انا يبحال امي جمريا 75 توديبه امي قرشا 75 كان في واحدات تسلفه ابو طلون شدشتن بريغيت شومونتن ميري بتحريقوا أبو زحة عبيتي عودو قاتن أشتو عودو قاتن تساكيفة أمي جرشا أبشعن شعاتن ميتن سبعن شعاتن مزلاق أبزنا ورولو جيزيدو ما أبو عقوم بسا كبيد مروراب أبزنا ورولو خينات بخبيد كبدي أفلبي كسادي توقيئ مسوا دوكو بصوتيكا أزيوم أبزنا خيناتن أزي بدها نقرن سلزنا ورو قلعلو نيكالو أبزي جزيزي تسألائي أبتحتينا سلزنا بري بوهم باقي توقيكا مالسم سخلو مالتي تمجم ريخ ريوم كلنا بمعدوخ متسخلو تم بمعدوز متسخلو نابانا اسمي مسيلنا انتخو داقن تسقي عمنا زحادور سلزنا وريوم شعن شعن بوهم باقي دمس دربيو تاست دربيتو مبايكا نعيا رخيبا بزمخنيا تزغا أبي تسألائي وديع مالتي أبي كمزلغو خفلت هاي كرني دم بافي زحنا غريتي موقعتي قليل اي نبران كاون 3 ساعات زخون زخون رديت اي رخكون لحر 3 ساعات حد كورنيل كابكرن متينت خنطات كاتاتل او تزرغح مسرايني تاي زخون اي والدي قالز فولطو نغير يبلوا يحطوم نتو متادرات سيت نج مركونيانات قالي بلو تلات صبيلا داغو ما دخنا يبلن دلن داولكو بزاد متخو الله هليكوبتر غيركم نخرو نسلو هايلو ابكرن كيده متوحت تغيرو لي دحرشو عاده مع انت بنفاري تاسمرا ابسمرا خابقانيو نحد شديش تورحي تحكيما مالتي
0: كوره سمعتي ردي افا امبار زيا حبتنا قديم تغادلت حربينيا ابتي خونا تزيز غلطتو تاريخي صلاتغا اتكورينل كاريو بتاز متخو هليكوبتر غيرو حكمنا خم تحكم تحكيما تي تاريخ دي حروخ تصلي مالتيو ناي زلو كوينوغن ازي انا حليفنا صلايخوم زي غيرونا ان مباليو حجي خي غالي ماني مساز تغادلو زنبرون نعاز ودبون نعاز مهارون نعاز سلطنون حاسيبكم تبايلوم من اسيات روسوم كهرم كله انتي كنت تبل تولو بزعباز خنتاي تبل بزعباز خنتاي تحسب عمت متى ببعداوي جزء أنا ثلاثة عمت زي ما أربعة عمت زي ثلاثة كندين عمت كيلو أربعة عمت جبر عندي حلف تاريخي هو جن كوين جن أزيد ألاقي كم زخ جبر كله حجي دي حرنات النت إيرترا ونكون ده جبر ترى حزي كونس سراوي تبعلو بحجين خيد نزولو أزيد سا منجستي أزيد سا ودبيلا حيزات توزلا انتاي جبرالو كلنا نريد لناي مزان نعان لعلان زخونا دك نسيه بعال أسير يوهانس بعال أسير في الساعتين بعال مريم حقوس بعال سنة يدبساي كم دك نسيه بزعبازي ان تزاري بارت فلتخون بزعبازي ان تبلو نو دحان نغزل ترحقن
2: سلازي እቲ ቤት ማእሰርቲ ብኸመይ ከምዚ ኣተኽዎ ንምባሌ ነስ ታሪክ ሂወተ እዩ ዘምፅኦ ዘለኹ እምበር ብዛዕባ ታሪክ ሂወት ጓልየማነ ስለ ዘይኮነሎም መዓልቲ ኣብቲ ካልእ ትሕዝቶታት ናይ ኣብያተ ማእሰርቲ እንታይ ከም ዝነበረ እየ ክገልፅ ተቐዲ መፅ እየ ዘለኹ ዝተኣሰር ኩሉ ኣብያተ ማእሰርትታት ኣብ ክልተ ኣብያተ ማእሰርቲ እዩ መጀመርያ በስ መረብ ሓስሓስ ካልኣይ ከዓ ኣብ ኣለም በቃኝ ኣብዚ ክልተ ቦታ እዚ እንታይ እዩ ትምረት ናይ ማእሰርቲ ብበዝሕ ሰብ ብዛዕባ ማእሰርቲ ክሓስብ ከሎ እቲ ትቕጥቆጦ እቲ ትምርመሮ እቲ ትርሸኖ እሱ ጥራሕ እዩ ከም ሓደ ዓብዪ ብድሆ ወይ ከዓኒ ከቢድ ነገር ኢሉ ክገልፆ ዝደሊ ኦፍኮርስ ዝኾነ ሰብ በብናቱ ኣንግል ክጥምቶ ይኽእል እዩ ንስኽ ብኸመይ ትጥሚትዮ ምረት ናይ ማእሰርቲ ኢልኩም እተተሓቱኒ ግን እቲ ኣዝዩ ከቢድ ኣብ ስነ ኣእምሮ ዝተርፍ ነገር እዩ እንታይ እዩ ትብ ስነ ኣእምሮ ዝተርፍ ማህረምቲ ምቕጥቃጥ ኣብ ማህፀን ደቂ ኣንስትዮ ብበትሪ ምብልሻው ኣብ ብልዕቲ ደቂ ተባዕትዮ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንኸይወልዱ ንኸይወልዳ ዝግበር ወይ ከዓ ትምርሻኖም ብኣቕሊል ርእዮ ማለት ኣይኮንኩም ግን ንሓንሳብ ይንሱ ንዓሰርተ ዓመት ንዓሰር ሽዱሽተ ዓመት ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ብፍላይ ናይ ኣለም በቃኝ ክገልፆ እንተኮይነ
0: ኦኬ እምበር ክቡራት ሰማዕተይ እዚ እወ ትትብሎ ዘላ ማእሰርቲ ቤት ማእሰርቲ ሓደ ምሳሌ ኣሎ السجن لو يكون في جنة ما أسرتس ولا بجنة تخيلوس ما أسرتي إيو زبلا الله مالاتيو مرت ناي بعداوين قزاتي حماق من بارو حماق مخانو رديو كوينوغن حجي أبزقوان زحرنات النت زياء حبتنا أب كوينات نتيس ألاي ببرت كتمكوتو خلا تهاريما أب حكم الناتي أب بيت ما أسرتي عزوما أب تبيت ما أسرتي كمي نيران تحر كوينو أو حماق مغد كاد مغراف نيري عيني برا نايكونن ብመጠኑ ግን ሕክምና ክንክንን ሓደ ቤተሰብ እውን ዝርእዋ ከም ዝነበሩ ምስኣ ተማሪኾም ምስኦም ምስኣ ዝነበሩ ተጋደልቲ እውን ዘዕለሉ ዝገለፆ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ዝረኽብኩም ሰባት ዘዛረርቡ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ትብሎ ዘላ ሰናይ ደበሳይ እንታይ ኣበሳኣ መርያም ሓጎስ እንታይ በደላ ኣሰር ዮሃንስ ኣሰር ፍስሓፅን ዚአን ክልቲኣተን እንታይ ገይረን 20 ኣሰር ፍስሓፅን 25 ዓመት ገይራ ኣላ ሃለዋታ ኣይፍለጥን ኣሰር ዮሃንስ ከምኡ መርያም ሓጎስ ሰናይ ደበሳይ እውን እዚኣተን ቤተሰበ ናይ ርእወን ከመይ ከም ዘለዋ ይረአያ ኣብ ፀልማት ተዓፅን ተደፊነን ንዘለዋ ነዚ ኸ እንታይ ትብሎ ናይ ደርጊ የቀናጁ ኣይኮንኩ ዘለኹ ናይ ደርጊ ፅቡቕ ይኮንኩ ዝብል ዘለኹ እቲ ትብሎ ዘላ ኣይተኣሰረትን ኣይተገድፈትን ኣይኮንኩ ዘሎ ይሕመካ ኮ ደኣ ግን ፀላኢ ፀላኢ እዩ ካብ ፀላእካ ፅቡቅ ኣይፅበን ኢኻ ናተይ ብትብሎ መንግስትን ብናተይ ትብሎ ተጋዲድካ ዘምፃእካሉ ግን ስድራ ቤታት ኣዘኽቲሙ ደቅን ኣሰር ዮሃንስ ደቃ ክቕበልዋ ኣብ ኤርፖርት ዕምባባ ሒዶም ዳፀንሑ ጨው እዮም ወሲዶማ ኣብ የላይ ትፍለጥን ሓደ ግዜ ዲኣ ክዛረባ ብፅንፅንታ ሰሚዐ ኣብ ሕክምና ከይዲ ክርእያ ከይተፈለጠንስ ሕሕ ኢለ ኢለን ማለት እዩ ለካ ዝቆለ ዝበሃዚ ከምዚ ከይተፈለጠካ ኢለን ትነብዕ ትበኪ ክዛረባ ከሎ ብኸ ነቢዐ ኣነ ጓልየማነ እዚ ኣይትፈልጥ ማለት ድዩ ንቐፅል ድሓን
2: ኣብ ኣለም በቃኝ ፀላኢ ኣብኡ ምስእ ተወካ ዝኾነ ሰብቲ ፌስታል ኣቐሚጥዋ ኸማ ነታ ፌስታሉስ ኣበይ ኮን ትህሉ ኢሉ ዝፍትሻ እዩ ደርጊ ንዝኣሰሮ ሰብ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይዝክሮን እዩ ኣብኣ ምስእተውካ ምስ ጓሓፉ ኣኺሉ ኳ እዩ እተን ዝወሃባኻ ስንቂ ሰለስተ ባኒ ንመዓልቲ ብእምኒ ድስበራ ኣብ ውሽጠን ከዓ ፅፍሪ ደሎ ጨጉሪ ደሎ ገለ ዘሎ ብእጋሮም ድለወስዎ እሰን ድወሃባ ሰለስተ ባኒ ንጉባዝ ደቂ ተባዕትዮ እዚአን እንታይ ኮኖ መንፀፍ ድ ዘድልየካ ኮበርታ ድ ዘድልየካ ክዳን ድ ዘድልየካ ሳምና ድ ዘድልየካ እዚ ንዕኦም ኣብ ርእሶም ኣይመፅእ እስኻ ከምዚ በዕልኻ ደሊኻዮ ዝኣተኻ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ኩሉ ንነብስኻ እትገብሮ ኣገልግሎት ብናይ ገዛእ ርእስኻን ብናይ ስድራኻን ብናይ ህዝብኻን እዩ ካልእ ተወሳኺ እንታይ ኣሎ ትብድኹ
0: እወ እዚ ትብሎ ዘላ ሕጂ ብናይ ህዝብኻን ኣብ ኣስመራ ተኣሲራ ኮላ ቤተሰብ መፅውሖም ይበፅሕዎም ነይሮም ቤተሰብ ምህቦም ነይሮም ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ስጋዕ መርመራቶም ዝወስዱ ዝነበረን ባዕዳዊ ፀላኢ ብሓፂሩ ግን ሕጂ ኸ ካብ ድሕሪ ናፅነት ካብ በዓል ቢተወደድ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እዚኣቶም ከ ተሓስብ ዶ ትኸውን ብዛዕባ እዚኦም ከ ትዛርብ ትኸውን ኖ ኣይዛረበን እያ ኣይትዕሉ ኣይትንክፎን እያ ከማን ናይ ምረት ደርጊ ጥራሕ ትገልፅ
2: متى أسرت خاي أساري خاي زبلاني أنت أي متى أسرت خاي أساري خا كتب لخلقي كتب لني كجرمكم من خلقون أنت متى أسرت خا أنت هذا عينتي قتال سب سرعي زتفعل لي عينت بوأنقى أي ترددا ببهلي أي ترددا لأسرت تات عمت تأسر أو أتفر نأدو من أتفر نأجر من أبيد بتحه ردا أزيب اللهم بتح أزيب اللهم أتمنى استوك كل حيل زخنا نجرك قبر اللهم زي كيل نزي تاتن دار أخا كاب حدا كان شلو كي وت أخا نسكن دي أم تراح كتنبر أنت عينة سايكولوجيكال بروبلم الله
0: وه زي تقول تظلا كاب حلو أسوراك سبع سمرة زبل أتي حجسا وكيلاتو على في النت حزاون تخنق أسأطول زلا مهورات زدن قرن مهورات زد سنتن مهورات زد زبرس زعل زلون ينبس من عطي مالتيو نزي كمي غيرات قلت بزع بازقن تنكف كزارب كواهي تفل أب عسرا سنقن ميدن قاسي نسب واقع عينا خفيلنا ازي تخفيلو إلكا ني مدانا غيرن ني ميدن قاسي بحطيرو
2: ليلا يكونن مرشانون كالي لا يكونان أقليلري أي يكونكم إذا نجزي زود أنا قريب أتي كبس بس دتسأل حب السنة أمره بس بس دتسأل حب بيت ما أسرتي سونك حدا معلتي أنت بحمام أنت بمرشانك وخم موتي
0: أوكي إذا تقول تظل كبرة سمعتي كون عندي قلت عندي بعداوي جزائي بعداوي تسأل أجن بكال أيكونن بكال عشان حشكات تاني حخاتن وعلى حد يقول فرد نيروا بيت فرد خمان نيروا الساند حركينا وندح نقتل ما
2: أنا عندي إني بك كده عندك أبكى نأسرات شعورنا أمك كده نبر لك أتي أود بيفك هذا اللو أسرخ زخنا نجر زقبر كان نجرير سلسلة
0: هذه كبرى سمعتي أبتي بيت ما أسرتي نن حركات جيركاس زخنا خون سرحيت على جيركا أتاو تقبر ما نزاد لك أنا قرت مال نجر من أب جوج اللي هكذا فضل ما أسرتكن بتروحوا بترح كبدم أسرحوا بترح كبدم كبز حضرها قبر أبو جن نحدو تجروس أتاو جيركا هما تب تب تب تب لذا لما لتيو نعجز أزي خلوا تب لذا الحج تايو ناي درجي طعمي وصبقي كون كون تب لذا هو أبدي كل خردة أذا لهو أبو جن فردن بيت سبعين تب تحو أزام حج عشحت في أم ذلوا إيرتراويانك أبسأل ما تاب كونتينر
2: تيز بالله ستة ماتيريال إت سايكولوجيكال جن كليل أيكونا مزيت دليوس و ولا حدار غير كاونكو تتماني خاص تغزاون تسال اكويقه زي ابو الله لمون رايا فوكس سلاز اني بوغني انجل ناي ما اسرتي بخمزي كتموتو يتقندي مرتو زرايني منالبات اب قال كستايون كن اتولنا مخنياتو اب كن تراح كساي كوبركو مايكني اخي لو كدي مرت راجي ختزاربي الو دو خغل نغر مقور ولا ني اشتي تخون زبل عمنو سوك فحنولك ما تخليه اوه نيري انتي نيرو بيت مرت نيرو زيت تقمولو سبكات تقمولي نتخالقون زيت تقمولو سلمتاي زيت تقمولي لك اي تمكا حلو نيخا مجمرا نخبو زخوون نقر كم ارر كسر لعن تحتن كبير تخلالو نترازا وطني بيرون زخوون قنزب هلو ولو اتقاله قاله بزكا المتن حقاز زل
0: مبار كبرا سمعتي اوه ازي حجي حقني ابز حقني امتيا أبو أبتي بيت مع سرتي بزحتون أبتي ناي عالم بكان ينبرة كسر عسرت خلت خفلي ينبرسي سان رساون أو سلتينا مع بيلان زمت أت بزحت مالتيو نعون خم مال ختم مال إجن حاجة زي بقول حاجة زي بقول سبعة جن أبو خمان كابتن مع أوزلو ملالي خاص سريح خاص ترازن بيرون ختم مال لعل تحت إنك تقول تقل أب إير تراجن مهور زدون كرلو تعيش سنكلو وأمروز عبرلو عينو زعورلو أذانو تسمولو يزولو قجل له كدف نزيتات جن كتم ما قتلون كتم قتلون كمان عيت السماعن يا
2: هو ويز خالو نتنجرات جن نيك مهر زخلو العدل رخيبي كم أي تمسري تبي تمرتي عبزون تبو مردا تخلونا تبي تمرتو بأسري تمسريتو أسر جن زواواتيو كلو عبسراتات عمت سلزنبره جزي أو بخون تخيط تباهيلو تأسر بعلو تمهراي بعلو ما مركوين إن تبي تمرت مسريتو إذا تمرت زي نتأسر راح زي كونا قد ولا نتموت هدراتون تقاملو نيرن
0: و حراي ازي تولزلا ندي بتي اب اباغاغسو اكوسات غن ازي عدل ازمكو وهابكا مخالو ازي عدل ازمكو وهابكا مخالو كاو تماهيروم وتي ترشن ترشن ندي وتي تسع ساعه ندي بوحو دغن كتقاملو زغل به هو تو ترف زغال تريفوم كان عدات يوم قال يوم كاب دغ خوينم تماهيروم لعل زبط حسابات الله ماتي ازي عدل ازي غن اب عد ابيتو اب تتقا اكويو عد ابيتو تفلطيا ما حوص عز بهذا له فلطويم بعالير قالن في ساكو تسمعني اتفلطني اكو زين كعاول زاربو كان بزعباز يوم كان تايتبل
2: اي قدسني جن تؤسر وين بمطنو تتقيم لي من البات قال قال حزين زما تصحو مسفو لي عين التاريخ نايم رشان زقات امندك انستيو نعن حلف حلفي لي ساكو دك فتني ابدي اب حز حز بيت ما اسرت خلنا بسبع انشعتن حدا امسالك ابيينه استبهله وتادر حلافي اني روفتي وتدرنا ابنا حزبو غمبر ناي مودابكا ناي وهي حلافي اني رو نبزحات مسارحتو زودبيو ام قرشا ام زلق زمصل غزي بزح سب تسفا اوريصو غلاص زبحال نغر نيروفتي غزيتي السخاء نزون كلهم زودوبم أبتحت قيدي كم زعتو غيرو كدعوه كم زعينت ببزحير رأيه اتاب فليت سلمت انا زي امت اياغن كافتن ودبات بعلت بيتو افت ساعت تخت اسر كلا ناكل التصومن حراس يانيرا اتي ناكل التصومن حراس مخانات راح ديكونا غن دحرتو السنة قيزي مسلستة مسعة وسرات زنبرا اربعة بوليس اب حز حز ترشنا زي أمت حفيك بدس فوركوان أسألني مالتي زين أربعتين ترشينين حان تخاب أن إتيب أدوي تبهال نايت تأليمو دأسره بعلت بيتي أتقول أديو بمسآنن سباد ديو مسآنن شعوميتو أديو قاها ترشينة
0: كورا سمعتي إذي أوه تيقف عقول ساعة سمع عندي إذي أبي دارقي زيتي نغرمبر زيتي سرحي يلن برقص كوينوغن إذي أطناتو بجلي هكدف أبزو وانات إذي ترفت إيه تخونون ترف المرشانات زخونو ببيت سبت سدرا بيتات كي ترفه قزوهم تحاديكم إذي أنت بلن زلان تحركوين بزي أم كورينيلات بزي أم جنرالات بعال فليبوس زم حادروه زولو إذي أنتان أب قد أقول تسأل ما تزاعتوان زلو عيني نزيعتن ثلاثي دكس أزل نغزل كدحان مو
2: لا نو دحان ما تقولتي خيداني رخب لو ميلا تميليسا اتنع أخوم زقبرا مخنيات أبا أكوراني اليوم نيروم من البات أبويتا ما ويتخوط عني خيلي خابز بالخون خيلي بزخواني حانت ما عالت زايدة بيت ما أسرتي كوقت لنيو ميلا تفلتني نيرا مسأت تأسرا عازين لعل تراز نبران بعد سجاي سيف أو أيود سر حز نبرة كندي جزية مالا لسان زمر مراز نبرة الساتن كفتح خلوا نزايد جم كوفي ما بيروما ولا بدحري إنهم كرشنوني أميل حسيبات فيلني أبو عاد حرموا ما تومجن

0: كبرت نعوت يتباهلا أبدا تحزوت يا مسلكم أبا أمسموتو متسانا نعقونا إلى نحواتا خب سعودية أورق جلسة دالانيرا نتناورق نعقن أفيستان حزاتن داويت وطيح حجزونا أسر بوعي نحروتيو نتباحيتو دهيك قبر متساكاي
1: باركورا سمعتي إزي انتايو دقاقي مكاسوني الزربة خاب قال إسلا زيوت أب جيزينا يدرجي نبرتون بيتسبكا خرخ بكان بيتسبكا بس حكان زخيل مخانو كتنبرون أبوهن كان بوحدو موت كان هيوت كانوا انت فلطلو زنبري كنتي نيرو كدعات وكدعات أبتقوا أنت خمس بلطو بزح بس هابيسهم بزح عنيهم بزح عبرسهم تسألات يوم مسأب سألاي إيرو زهابي إزي نايزي حجز اللو جلخي باطن حالي سبتف تقادي لهم زقادولو صدرا بيتات زيزو ختمولو أتوم ودك بعد نبرون مسدرجي والناتع نبر يوم حجي كأن دخوين مزلوه كمان نزي تاتيو الذي زي هو كم تدعن تقتل لهم
0: صباحي تسمبتيني رقدامي موت يا ما دمت أسرية لن كواتو سوني كوينو أي موت سولوس كوينو بكا شعوت أنو تادرادك أن استفتي بطانا زنبرا كداون تنايزا يدابيلو أبقم جاويت كاتي وقال ماليلا نسمت أنا زي مردي إمانتي زوم ثلاثة سبات شعوه بحادة ترشينوم حنتي كبعتهم زايد بلايا سلزي قليل ايكونن تزحلفه من البات جيزة ترخيبوه تسنيدو انا عقمي بزفق لكو زي اني اشتي نگر جير اللغو اتخالق سوونكم انت دا اجيرو زوم دك انا انت اي حليفو زبا غمبار انت اي حليفو زبا ارترا صبو جيروم انت دا فليتوما نايب حق انتي مسواتي يتخفيلو اب عود خينات راح زي كونس اب استفال علي بوتاتات نزا هاجر زي هاجر نختكون زتخفل قلي نغرا يكون اب زخيت غسكو خلف زي دلي ام جرشا حزب غمبار ابالاتو زي رس حزب غمبار دد حري زت اسرن دد حري استمار خن زخيد اب يلخا انت يلخا كميلخا داي كاز غبر اب كم زي كوناتاتكا انت ايزيد لينا
1: باركو برا سمعتي ازي تولد الله ذا قولي ماني ابرتي ماني عباس مرات كابو تماريخا خابس مرات نبي عالم بكان كيدا اب عالم بكان يون تزحلفو تتاريخا اوهن سلطينا تماهيرا اب سمانيان شوعتن اندقنا حارا نسعى تلقيقا كاو نميدا تسليفا اندقنا مالي تقادي لآتيا حجي ابناي هامادي ابتناي حقي قداي حلف النتيجة ح قد حجاوي مصر حجاوي أكيدات حجاو نتي نهاية مع رئيس ملكة تكايدة إذا سبدي أجن إذا تم حضر هذا الحج إذا كلن كم ذول كون بقدر من نتيجة كان سياق ملكة مجمع مريات كل تأثير مريم حجوس سنائي دبساي إذا أتن كم نايجد لذن وراء إنتين فتيم إنتين بديلن ناتين ولا حنتي أثير في ساعتين أبال ما أكل أشي ما قل أبو مخان بحجن قوام النخيد نايلن أثر يوحنس بعالت بيتو نبيتر السلمون سلو دخونة ترحن تيكون خالق بدل ذاتي بلان كاب أميركا تأتخل لهمان ولا حادة زقات من كتس أقام يلن إلي أفاني هو ناب شعود نبير أمباسادر قرماس مروم إذا تفلت يا ناي حجي تقبر دي حركونك نزيتات حجي هزبا وقمبار هزبا وقمبار أبقنا قدل له طب حق هزبا عندنا حق هزبا وقمبار تقال سمدك قالتو بحق يأكل بحقها أنخي زبولو حجي بشي بقبرين موانا هزبا وقمبار مشيكاتن منبارن إذا أعطنا تقوشي لك كرداتنا كالس زبيرترا كالس كرداتنا هزبا وقمبار إذا أعطهم تسأب لي لوموتيهم كتسان حالهم إساس أفوركي زل أخوهم كأز فتصمو زلو بأتاتات يمي لذي قولي من هذي تبلو زل أزار أرباتات ذا حلفة كبير وكبير مخانو ما نمسى بفلطو تاريخ كي سند كا زي سنيدات الله تطول زلا نايزهم حجز الله خير سلام تايل زي الزرب ناي درقي خسند سو تفلو ناي قدلي كدم ساس قني سرح الله بزعبازي أبعد خوينم درقي خمس قيرت راح تزي خوينو زخلو بيت ما أسرتات زلو ننا توم بعال فليبوس

0: محضرو بيت ماسرتي از سراوت كنم ازي او ناي حماري وانا افنيا بموخان نتكايدو غسغازن نتكايدو لسراحتن حزبين مدنزازن من اسين معوارن كن من اسين عور ايكونن معالتو ينوح بر كسعرو مخارها ردو اي
1: تاع حصرت زدلينا بمصنع كل خبرنا زغبو نغرات زبو غمبر حنت معتي اعرفن بيت ماسرت خلا سلاذ انا كمتي زولكم بخبيد مهرنتي تتحجي تشعت عم التأسيري سمانيان شوعتن عم تمهرت كبت ما أسرت وطي سمانيان شو منتن كأندغنا نميدة تمهليسي عم نتصنت كامس بطاتي لاتي يا أمي لك
0: اوه زين باري كبرات سمعتي ردي إدرا عاب زبني قجل هكدف قن داس حاوي أخوينو زاعت تنبرز وطي لن تايجير تخوينا بحق نخيط حقي كبر كاو ترفها زنبالي نايزوم حقي زبلو زلو سعبتناتهم تدناغاتناتهم منقستي بحقي خيط تيمت قتلنا حاسمنا نزولها أبغدا قد اتيوم تفيوم عاشحاتيوم بزعبازي أمقن بزعبازي أمقن اي تزاربتن كزارو نايف عرينيا كورد اي دليتن تتبلو دنبرت ناي درقي قفعن بدلن اندات سبسبكا نهزبي أبقانزا هزبي اترا اسمرا ارترا عانيا مايد ستة سين له دم كفيله مايد سان هذ بقين له بسن بمن بسن كبعل زيعتن زي أمن بعل فيليبوس ما سألت أمن أمه هذ بيأترى كنا حلون كنت سألون نزي حجون نعم صناتن نعم براسن زخيد له بحبار كل يأترى ودقاف أنت أمن دقاف بقينه زقت كات زقرف نو جنزوب زحدة جنبر جنزوب خان زوها بيلن سلزي يأترى ويان زي أمن أنا هذ مسؤول زين أنا عصنتنا زهونو گوجله كردات نايقالسنا ياكل كبهالو گبوم بترفه مدبات ابزي تقلل دحن قنيو اسغاب بخال سمبت نمصب